0: usted y Latina Stereo. Solo lo mejor.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حميد منصور الهلالي من بلاد الباسك. تحية خالصة من القلب إلى كل مستمعي راديو لاتينو ستوديو 100.9 فميم صوت النخيل. وأرجوكم وأدعوكم إلى الاستماع إلى هذه القناة عبر latinostereo.com. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla Hamid Mansour Bendriz, el Hilali del País Vasco. Quiero saludar a todos los oyentes del mundo de la emisora Latina Stereo 100.9 FM del sonido de la Palmera. Sigamos en sintonía online latinastereo.com.